اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Radio Olive, your happiness frequency.
2: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. So spread the happiness, क्योंकि happiness is contagious. Radio Olive, your happiness frequency. Jio Bindas.
3: You're listening to your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM. You're listening to your favorite radio station, Radio Olive